0: Okay, you're tuned in to Salaam Radio here on 3CR, and what you just heard there was Yada, Bad Behavior. Right now, I'll take you to a track by Logical Dawood and a couple from Miko Mal, and we'll be back with more music. This is Salaam Radio. Keep it locked.
1: قدامها ايد محطوطه بعناية وانا بحلق في المراية ببقى مركز على قفايا بسأل نفسي ازاي وصلت ازاي عرفت انها متاهة قابلت فيها وشوش بتدعي الامانة ازاي بيشفطوا صراهم من السذاجة بيحطموك وانت بتبني ليهم حاجة بيحسسوك انك العلة والعالة دماغك مش شغالة اصير دماغي كمكم تعبت بالقراية قلت اتكلم يا عم مش كإنسان كرقم او مستهلك فكر الف مرة قبل ما اكتب اصلا مش ناوي اكتم فكر الف مرة قبل ما اكتب اصلا مش ناوي اكتم فكر الف مرة قبل ما اكتب اصلا مش ناوي اكتم والرز مع الملايكة والنفط مع الخلايجة والحيطان مايلة والقطعان هايجة والأشعار هايفة والألسنة خايفة والأدمغة متكلفة والأيادي متكتفة والبواقي فوق السفر والبواكي متستفة والحجج متألفة وانت السكك تحدفك لأحضان قلة الحيلة والحاجة فجة عايزها فكة غير ان ايدها تقيلة العايز ولا قادرة اديها بصت لي قالت لي روح يبتليك بداية تشيلك مال انا عكس عكسي عكسي ماشي ركزلي مش بهزنة مش غلطة لو حاولت في ملطة تبني مأزنة داية شايلة كتير مع زلت كتفي مسندك ولو العالم لا يسع اوجعك ودني مخزنك عايز اصدق ان في يوم هيسأل كله عما جنى وانا صدري محزنة لكل شيء احزنك وكما صوت في الصحاري مستحيل حصاري ازاي ابلع بوق مية واسيب النار تمسك في جاري ولو خيرها بغيرها خيرها بغيرها ناس جابت اخرها الناس ما تشمش دخنة والحريق جوه مناخيرها
2: استمرار انما غير كده ما ينفعش محدش قال مين يبتدي ولا حد قال وانا مالي يا عم ولا حد قال يعني هو انا اللي هقصر المهم انهم
1: نجحوا قعدنا بعد ان تهنا رايك مش شبهة الحرب بدون هدنة من خان ملوش مهلة مهما كانت عينك في حاجة في ايدي برضو مش هتاخدها زي لقمة بفكر لسه كلها اصطبحنا واصطبح الملك لله القدرة والقدرة ما تفرقناش ده فرقتنا بلاد علمتنا كل ما في ايدنا كل ما بوسعي ان اقطع شركة كل ما في جسمي يحرق داخليا العين في العين ما تكلمنيش هاتفيا وريني بتعمل ايه ما تكلمنيش عن النية
2: ما دام مشكلة يبقى في طريق لحلها المهم اننا نعرف الطريق ده فيه

بلاش نحكي عالماضي الماضي هذا كل جراح كل الحكي عالفاضي مستقبل ربي ولادي مناح خلي الولد يضل مبسوط خلي الولد يضل مرتاح تونس

نشوف الصم بوكا محنا بالشدة واخر تراك لك ولك مش حلوة كونغ فو شت انا زين حكمة كيو بتخبطني سهم وانا مش منتبه 2015 بيبي انا مكتب بس ده كان لسه سبعة مش ستة ستة ستة زي ما قلت قبل كل كولدي

لكن بعملش ولا اشي تقليدي. انا مفروض طاقة دايما شادة طوحيني, مخلوط عصبيتي بين شداد وموسليني. العالم بايدي بس يتظبط تركيزي, ضخ ضخ ضخ بلكي تصيبني. عادي طفلك يا زميلي, كلنا بدنا نعيش. خليني خلي الارض تهز زي فيفي, بدي ملايين عديني. ولدي هذا سيني ولدي, انو سنتش انا فيكم اشتبه. تحكي ليش بلا اكل ددي, ولدي زيت الكذاب عشفتي. ايزي بيبي كله ايزي, اهم اشي هون بيجي نفسيتي. لكن سولو مش موري ولا لويجي, مش مارادونا انا بشوف بيدي. اه ولدي عارف كلك ولدي, شفته كله باع كله بالعزمه. ما تشوفش صم ابوكم احنا بالشده, واخر تراك لك ولك مش حلوه. كونغ فو شيت انا زين حكمه, كيو بتخبطني سهم وانا مش منتبه. 2015 بيبي انا مكتب, بس لكن لسه سبعه مش سته.